يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي يا لبالي

يا باب البالي دار نظيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي